المرأة إذا منعك والدك أو زوجك من اختراع سياستك دافعي على حقوقك إلى آخر نقطة من دمك. أخرجي من الجاهلية وتابعي سبيلك مرفوعة الرأس، مرفوعة

في العالم الثالث المرأة لا يمكن لها الدخول في العالم السياسي إذا لم تكن امرأة شخص مهم في البلاد. يا امرأة العالم الثالث، إذا كنت إنسانية اخترعي سياستك